إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل والكدر بدالنا بلادنا إلى يوم النشر بدالنا بلادنا إلى يوم النشر خروجها سفاهة والويل